0: ودي أخوة الشريك
1: إيه ناردا
0: وشي شيرون نسي دار سنجن جاخوارا حاجة دادا ودو بيجينا ونجدن در مغبا
1: شادا وريغا دو غرا جبلايا ودل حالك ينب جلوك
0: ولين جلو ونجير دو يسريغا حادو موي عبوري نوتن دولا جرا جرلا